كانوا سؤال مين بيل بروتر كنالك أوباري. Common spelling. Last name is Riley. Romeo, India. Lima, Echo, Yankee. Date of birth is 5/26/88. Yes, ma'am.